0: تبت يدا أبي لهب وتب
1: تبت يدا أبي لهب وتب
0: খেল করতে হবে وتب
1: وتب
0: تبت يدا أبي لهب وتب
1: تب تب